0: مريتي هكا الاخرى كيما راتاتاتا مريتي ستيشن سامان كلاس ميرافان 360 راديو كيما ميرافان 360 راديو يو بريسايز لوكال جلوبال كونكشن لنوان مايك اون ذا ايزي بريزي بريكفاست شو مناتي وا راديو مومو سون مريتي هاونا سيب سيسون على مناتي وا راديو مومو سون كاهو دميدي سا مومو سون خلو مناتي انا مور راديو
1: Marathon 360 Radio. Inform, educate, entertain. Serving Marathon City and surroundings from the heart of Khutzon.